أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويعلم

فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا

فسقطن جوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: حب الحصيد
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

يخرج من لم يعلم ذلي معي بلا سبل بالزبل على الزبل يقيلون لي ويقيل

أجيب لي كل أسبوع غازلي لم يظلم أجلني مقاتلا ولا أظلمي قاتل فلمن قاتل من رغبة لي مسلمه

فلولا في رقمه أكرم ذات الجنان من بيدي مرجان وقاد لي في الانفلات

وزرت ممن سلم فهل يلا الحديث قوم المراد منكم ولا لغير يسلم فحبل زاد الزمان

تسعى ولا ولا تخف في جهنم ولا تخرج كفرا لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إنه طغى اشرح لي صدري.

أولئك محا أن اقذفيه فاقذفيه في اليم فأخذه لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

غيرها ما خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

سلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

الناس وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم

بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

وإيال عبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد ابن أبي بالله حفظه الله تعالى في الدارين

0: إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز أما هاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن هاج ومن سار
1: حبيب هلك يا وهب يا ملكي كوني لديك كمن بالروي سوار بجايم العيس ما لا تغاربهم

0: ولم يجه من سوي الإبلاغ والبلغاء بسجي وزهر مما آذى الميزان
1: أهل الفساد ترى بسلامته والله يدرك بالأكوان.

بالنسء للخلق والإيمان خرج منه فرا وقبل الذي أهل النقفان وسهم والإلم دهبا.

في ديخنه ومال فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكسيب وباءدهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أذيم.

خيرًا كي يجيء به وأن يكون له أجر مقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يؤتى من الأجر ثم تلف خرار واحد البر مرات لينقصه حتى يتوب لمن لسن بقفار وحين أبصره صديق ذا سرين.

فسارد بزا إثنينه نوما أقفاء مانس جوال والخاء والخار وفي فدائله عين مفسلة قرق سلا وهاديث وأقبار واسى النبي بأموال وأنكهه بنتا ولم يهره سكن وإنكار لم يذهب بالقرق

باسم وهو خلق القسار معلما على اسلام فتى عمر البشرى لاهل السماء والكل يختار بيتاس صد الله مرتفها وفدا الى انا كل تفكار قد هدب الناس ترنا بالأدى وعدوا بهدي وبإذن منه الأمسار قد أدب الناس ترا بالهدى وعدوا بأديه وبإذن منه الأمسار هو سراج لأهل الفوز به أتى.

مورد من الله إذا تبديل كبار هاسمنته وردوان ومغفرة إسأل قد أتهجار ويسار وفيه قال النبي عثمان صحبي 70,000 وكل

صوج بثل الليل فهو مغتال لو سجاد والإرفان مصر في والهب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو ستين ثم له دنما ولخير قرض الأنصار له أقر رسول الله منزلة منه كآرون من موسى لدن سار ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكها ولم يشف

ليدفها ألهما يبغيهما الجار وإنما خرج المختار وجههم بغبدة من تراب والإدهار فالدائل سبع عند الله جل هلا أن هادئا كلت أقلام واسار سهلته جل بالمختار ثم بهم الله أسأل الذي لقار أختار يا رب بالمصطفى ما إمهم سيدي هدايها الأمر تسويفا وإسرار وليخرج اليوم من قلبي تباه أوى بجائي وسياتين وأكدار أسله لي القلب فتدخل مهربة والحق والشبر

0: توحيد أبدا وسالئات وآداب وأذكار وهن أكون بأهدي موفيا أبدا بلا انتفاة إلى ما فيه أخيار وهن أكون على الأهداء متليا حتى لي انخالت أسرار وأخيار
1: وهن أكون سيد الهار

0: موسى.
1: أما السليم بسار في عن مسيات كما تقود السماء ملي رصيات عبد الله يستعد خل بأثنى بجة واجعت للعداء يا بالمبرات عبد الله يستعد خل بأثنى بجة واجعت للعداء يا بالمبرات أمست طيبنا سكايا مطرا وعولت ملخا بالعديات أمست طيبنا سكايا مطرا وعولت ملخا بالعديات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت صدقها تنبي رقيباتي تورا تجيني وتوليني جوائز وتارة ليتا تنبي البصارات تورا تجيني وتوليني جوائز وتارة ليتا تبل بصارات لكن علمت وإن من شوب ينفعني بأنا شعت من في المقالات كانت موائد خوب لا مشعل وما موائد خير الخيانات ليس تري شوفئي لا أدخلت كدرا من بعدي وطدا ريب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمي رحل من في المؤنات فأدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات فعدت أنا إلى ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات أن الخواني لوات لا تكافئ شلما وإند ولي لا في الخريدات أن الخواني لوا لا يفوز بأن إلى لشدان بي تقوى بتاءات أن الخواني لوا تدار ما قصة فيما لا من خيام من وسط جنات أرو الله الله نن لا يخرب عيل ولا دار نن دامت نقيات أرو الله الله رب المخدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فقنا الخنادي لنو رنتيب عبخ يخجلنا بطر يد فوق السماوات فقنا الخنادي لنو رنتيب عبخ يخجلنا بطر يد فوق السماوات لأمنا جسم رتيب خالص قادر دعو تراي بجاه ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجات ما ما شعنا لداو سر أرسي أنساء شيء من الوسم فيه بس ولا سعد ما ما شعنا لدن سر أرجن ساء شيء من الوشم فيه وش ولا سعد وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن من كل ساعة وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن من كل ساعة ولا يسألنا إذا رأي دوم أبدا أكرم بنا قريب داد شفيعات ولا يشرنا إلى موت ولا أرم بل لا يشلنا مقيم مات معبات أن الخواني لوا تخلب تعبب يختار أن على شلما وإن لات وما رؤنا تخا ولا يفاتر بتوبة من أوى نفس لطاعات بتوبة وبئيس لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لدا بن لا شريك لأو ما لسي خفو شغلي وأجاتي أسلمت نفسي لدا بن لا شبي ألحو ما لسي يبو أخشى مرماتي أسلمت نفسي لرا بن لا نشير لحو ما لشي نهتو خير المعجات أسلمت نفسي لرا بن لا موين لحو ما لشي دينه خير الديانات أسلمت نفسي لرا بن لا ابتداء لحو ما على شيخة أوى خير الطريقات أسلمت نفسي لرا بن لا انتعاء لحو ما على شيخ ربؤ كبرى مهمات أسلمت نفسي لرا بن جل أن ولد ما لشي مدخوه شرحي وعدات أسلمت نفسي لرا بن جل أن خرل ما لشي جسل أرجع صقيرات أسلمت نفسي لرا بن جل أن مثل ما لشي خط نجا من كل آفات أسلمت لله إرا بالعالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي صلى عليه التي أهلا مراتب فوق المراتب في مالي وفياتي ولا لوساب والمستنسجين بي أسكى سلات بي تنفير أنات سلا عليه لسي أهلا مهتريا فوق لسي نحتوى أهل المقامات والأعلى وساب والخافين سنته أسكى ثلاث بآ أهل الفتوآت صلى عليك لسي أهل نبوته عد التجارة بإيه أهل نبوات سلع الليل سي أحلى نبوة أتستجارت بي أحلى نبوات ولا لوشهب والمسترشدين بي أسكى ثلاث بي أو سعادات سلع الليل سي أحسن داد محو أكثر سوي شريتو لنوال كأنات سلع الليل سي أحتى مهجسة أكثر سوي شريتو لنوال كأنات ولا لوساب والمستهجدين بي أتكى ذلات بي أهو الكرامات سلع الليل سي أبدا تقدم حو على ملال الرتو رن وشماوات ولا لوساب والمستنخش نبي أسكى ثلات بي أو الخيولات سلع لي سلع تن أستقيم بأمن خشو بتدا لي في الملاقات ولا لوساب والمهين سنة حو مع سلام بلا إن خائي خيات ساك المجير لسي خارج تجرت به من سر نفس وسين تان وآت ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام من كل أوقات ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وعين من كل أوقات ومن تخير ولي لخير أوضا ومن جميل سا يا والخطيئات محمد شكر أنشر ومفرعتي ونور قلبي وآدائي وراءاتي وورجائي في دارين يعطرني إن التلار وخاري والخيامات وورجائي في دارين يحضرني إن التلار وخاري والخيامات وهو رجائي في دارين يحضرني إنك دار وقار والخيامات وهو السبي لسي خفار يغفر لي بجاي كل عيس يعني وسالات وهو النسي لسي رحمن يلتف بي بجاي ويقيني من خرورات وهو الوصول لسي مولاي يشهدني بجاي ويقيني من حجابات وهو الكريم لسي باري يكرمني بجاي ويقيني من إعانات وهو الوكيل لسي ما نان يشهدني بجاي ويقيني من سقوات وهو العلي لسي أنان يرفعني بجاي ويواليني هبادات وهو الخوي لسي علي يعيدني بجاي ويوا للهبادات وهو البشير الذي قد يبشرني بجاهي ويقيني كل خماتي وهو الذي بارياك مني ويقلوني بجاهي ويقيني من مضاراتي وهو الذي بارياك مني ويقلوني بجاهي ويقيني من مضاراتي وهو السقي الذي رساق يرزقني بجاهي ويقيني من فضيلاتي وهو النجي الذي ولي يعيدني بجاهي من أسرار خفياتي وهو المربي الذي لا شك يصرفني عن اللوائق تنوى الرسيلات وهو المرقي الذي لا شك ينصرني دارا بنصرات تاثير لآفات وهو الجواد الذي جلت جوائزه إني وختاسما من كل ساعاتي من فلتسمت له في كل ما شنت دينمت داين بآيات خريبات خادي التسمت له في كل ما شنت ما دام أخلي مئين دينم حديات فكيف أترك منصور واسطة أحسن وسعيتي تون والوسيلات وكل من توا فيني موايبه بل كل وقت يوا فيني بمينات أرن درية فهر خريعة أما النشيئة كل البريات وهو الملاذ الذي لا شك له مبين لما دروا أن يحوم مسكي سكيات ولم رسالة دنيا التي اختدفت يدع شعر من أصنام أبيات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعه وقتا من أوقاته ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعه وقتا من أوقاته عداد فضلا.

0: قبل الولادة ما راموا بي من معينات وحجات بجاي الفزبل خفران آدم من بعد نبات من هار وجنات ناجى بي لون أنفي زفنة وجاءوا كفيا وبالبليات بالمستوى الأخرج منان يوسف من سن المتين ومن تلك الخيابات وسايب نون للمولى تجا فنجا بالمنتقى فطنا أكل خمات بخدت نار إيب رحيم بارتدا ما سلام دعا ساخر فؤادات بخدت نار إيب رحيم بارتدا ما سلام وعا شاخر فؤادات مثل انشقاق شني مار لتلتئ ولا بقى تبحو يوما بكلمات والجلو قد أنا من شوخ ومن أشف أني نسج لسجا أفخت أموات من الخوارق سي أسر مثئة وشيبك اللمحو يوما بكلمات من الخوارق سي روشر مذئة وشيبك اللمحو يوما بأشواج من الأمغيش راو إلى بروي والجسم لين للشماوات فبات يهل وجيب لينشر معه فوق البراق إلى أحسان آياته فبات يسري وجيب لينشر معه فوق البراق إلى
1: UKPFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UKPFM

0: UKPFM, Université Cheikh Ahmed Bamba, UKPFM.
1: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

وإيال عبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد.

إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز أما هاب أوزار وجهت وجهي

0: ولم يجه من سوي الإبلاغ والبلغاء بسجي وسهر مما آذى من سان
1: رحم الفساد ترم بسنامته والله يدرك بالله.

0: بنزء القلق والإيمان قد جملوا طرا وقبل الذي أهلا وقفار وسهم والإلم ذهبا للجميع كما كانوا يديمون التقوى إذ ما داروا
1: لا سيما قل لما سبيخ ما أمر عثمان هو والين والأبرار

إذ أخرجوه بتكذيب وباء أدهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أذيم.

0: ولم يجه من سوي الإبلاغ والبلغاء بسجع وزهر مما آذى الميزان
1: أهل البساد ترم بسنامته والله يدرك بالأكبر.

0: بالنسق للقلق والإيمان خرج منه طرا وقبل الذي أهلا وقفار وسهم والإلم ذهبا للجميع كما كانوا يديمون التقوى إذ ما دانوا
1: لا سيما قل لما سبيخ ما أمن أسمى

استخرجوه بتكذيب وباءدهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أذي من

أجرا كيجيب به وأن يكون له أجر مقدار وأمه بجواد كيفوز بما يهتم من الأجر.

والنورين ثم نهر من الرسول القدس الإزرار بعد النبي لا فجر يروم له ورد من الله ذات تبديل كبار هاسمنته وردوار مغفرة إسأل قد أته جار ويسار وفيه قال النبي عثمان الصهبي 70,000 وكل حق نار

زوج بدل اللي فهو مختار لو سجاد والإرفان مسرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو ستين ثم له دنما ولخيري قرض الأنصار له أقر رسول الله منزلة منه كآرون من موسى لدن سار ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكها ولم

وأرسل الله وجبريل الوسائبها ليدفها عنهما يبغيه من جار وإنما خرج المختار وجههم بغبدة من تراب والإدهار فالدائل سبي عند الله جل هلا أن هادئا كلت أقلام واستار سهلته جل بالمختار ثم بهم الله أسأل الذي لقار أخار يا رب بالمصطفى ما إمه مسيدي خدايها الأمر تسويف وإسرار فليخرج اليوم من قلبي تباه أواء بجائي وسياتين وأكدار أسله لي القلب فتدخل مهربة والحق والشبر

توحيد أبدا وسالئات وآداب وأذكار وهن أكون بأهديم وفيا أبدا بلا انتفاع إلى ما فيه أخيار وهن أكون على الأهداء متليا حتى لين

0: رحمن وهب لي جميع الخلق رحمة من يغني عن سر من قرآنه قرأها
1: هن أمة المصطفى عن كل مفسدة وترأم الخلق يا من جدهم بدها يا مالك الملك يا من جل عن خود
0: ارحم جميع الورى يا عادي ردها ما أوت ما أخذناها أم خلف من ضرر

0: الشهيد
1: مبتقيا حول المجيب الدائي وأستكي إليهما من الضرر قد ماسني حتى أراني مقدر

أنزل الخن مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واسل جميع المسلمين هاجرا ثم قهم خبا وأسنا هاجرا والنجيهم وآفهم والتوفئهم ولا تواقشهم بكسيسا بهم فإنهم وإن أسوك يا أهد لقفلة لم يسركوا بك أهد وإن

فأخرجنا بهم بكل مسلم ونجنا من سر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخلنا فمن فضرا واجعل جميع المسلمين بالهدى والمسلمات ثم آتهم حدا واجعل جميع المسلمين في الرقى والمسلمات بهدياتهم دخا واجعل جميع العلماء الآمنين واجعل جميع الآمنين مخلصين واجعل جميع

بالخدمة للمسلمين حبدا ورحمة وجلهم بنا هدى وخيرا وقفهم بنا هدى ودينا وأخرنا بأبهم لوجهك وأخرهم بأبنا فنصلك وجل جميع إخوته ونسبي في رحمة يوم السداد نسبي وجلنا هنا وأن هذا ساقب تدين تفضلا

وجزائرنا يوكل الكبير وجزائرنا يهن الصغير وجه القلوبنا على تودد بلا تناسه ولا تعسد ولا تقاسم ولا تدبر ولا

وإلى سادة الدائمة وقربها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي سخرهت أو كتبت أو نزلت إليها أبداً

يا خير ربي خير مربي ليبدا قلبي بان ارتجائي صلي وسلم على المتمم وكل يصم بالانتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقدمه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

الْفُلْكِ وَالْحَمْدِ فِي الدَّارَيْنِ مُنْفَرِيدًا لَهُ تَبَارَكُ فِيكُمْ وَقِبًا لَكُمْ.

0: خير صلاة الله في الآل وسهدي من تفضيلهم شهيدا
1: من الشيطان الرجيم.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.

وإيا لأبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد.

0: إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز أما هاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن هاج ومن سار
1: حبيب لك يا وهب يا ملدي كوني لديك كمن بالروي سوار بجايم العيس ما بعد تغاربهم

0: بنسئ القلق والإيمان خرج منه طرا وقبل الذي أهل الكفار وسهم والإلم ذهبا للجميع كما كانوا يديمون التقوى إذ ما دانوا
1: لا فيما قل لما سبيخ ما أمر أسمى

في ديخنه ومال فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكسيب وباءدهم مهجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أذيم.

الجياني موقع ترد وهو كرار ساق صراق نسرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يهت من الأجر ثم تلف خرار واحد البر مرات لينقصه حتى يتوب لمن ليس بقفار وحين أبصره صديق ذا سرين وتهتؤ سيسم بسوي فرار وليس عندهما خير النبي صلى الله عليه وسلم قال المكرم لا تصل من جار فسار يدابس إثنينه نوما أقفاء ما نسج والغاء والخار وفي فدائله عين مفسلة خرق سلا وهدي صلى الله عليه وسلم واسى النبي بأموال.

والنورين سمنه من رسول قدسات وإذرار بعد النبي لا فجر يروم الله ورد من الله إذا تبديل كبار هاسمنته وردوار مغفرة استن قد أته جار ويسار وفيه قال النبي عثمان الصحبي 70,000 وكل حق نار وهو الذي منه تسيم ملائكة والمصطفى فله خد بالأقدار ومن كراماته الناس الأتم يوما على دهر سلمان وهو صبار صلت ملائكة الرحمن يوم قدر الذي يبقى الذي

زوج بدل الليل فهو مختار لو السجاد والإرفان مصر به والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو ستين ثم له دمى ولخير قرض الأنصار له أقر رسول الله منزلة منه كآرون من موسى لدن سار ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكها ولم يشر

وأرسل الله وجبريل الوسائبها ليدفها عنهما يكفيه من جار وإنما خرج المختار وجههم بغبدة من تراب والإدهار فالدائل صبي عند الله جل هلا أن هادئا كلت أقلام واسار سهلته جل بالمختار ثم بهم الله أسأل الذي لقار أخار يا رب بالمصطفى ما إمه مسيدي خدايها الأمر تسويفا وإسرار فليخرج اليوم من قلبي تباه أوى بجائي وسياتين وأكدار أسله لي القلب فتدخل مهربة والحق والشبر والأكدار.

توحيد أبدا وسالئات وآداب وأذكار وهن أكون بأهدي موفيا أبدا بلا انتفاع إلى ما فيه أخيار وهن أكون على الأهداء متليا حتى لينقل

رب بما يزرع اللذان قد بجاء بجاه عبد لمن لله خلجها رب بما يزرع اللذان قد فجها بجاه عبد لمن لله خلجها حمد لرب كريم لا شريك له.

0: رحمن وهب لي جميع الخلق رحمة من يغني عن سر من قرآنه قرأها
1: هن أمة المصطفى عن كل مفسدة وترأم الخلق يا من جدهم بدها يا مالك الملك يا من جل أن

عمر وبعد من خلل محمد طبيبنا الحكيم أسكى سلام ربنا الكريم ولآل وصحبه سوي الآلاء محتج صول صام السفاه هذا وإن اليوم سوء أوجاه مبتقيا حول المجيب الداء وأستكي إليهما من الضرر أرمى سني حتى أراني مقدر

وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين هاجلا ثم قهم خبا وأسنا مهاجلا ونجيهم وآفهم وتوبئهم ولا تواقصهم بكسيسا بهم فإنهم وإن أسوك يا أهد لقفلة لم يزركوا بك أهد وإنهم أبدانهم

أخرنا بحب كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخلنا بهم فضرا واجعل جميع المسلمين في الهدى والمسلمات ثم آفهم خدا واجعل جميع المسلمين في الرقى والمسلمات بهدياتهم دخا واجعل جميع العلماء الآمنين واجعل جميع الآمنين مخلصين واجعل جميع

ربنا بالخدمة للمسلمين حبدا ورحمة وجلهم بنا هدى وخيرا وقفهم بنا وديرا وأخرنا بأبهم لوجهك وأخرهم بأبنا فنصلك وجل جميع إخوته ونسبه.

الفاسقان وجل سقيرنا يوخر الكبير وجل كبيرنا يهن الصغير وجه القلوبنا ألا توددي بلا تناسه ولا تعسد ولا تقاسم ولا تدبر ولا تباخد ولا تنفر حتى نزير المسلمين الخاسين والمؤمنين المولسين الزالين واقبل لنا وافنا بالعافية تكون في دار خرابية وهم وهم وقبنا أخفص لما ونجنا ونجب

وسلم تسليما. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم.

وإلى سادة الدائمة وقربها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرهت أو كتبت أو نظرت إليها أبداً

خلاي أنت مرادي أنت همادي نبير فؤادي يا غدياي سفت عيبي أسفت ريبي.

يا خير المهي كل بري وخير سهي كالاسكياي هب الاستخامة خن الملامة هب الكرامة بذن النواي.

مبيت السناء رمتم تداعي فلاها جفت لا آمال حماء إني بمده آيان تربه قد أنوان نجعي مال بناء لكن أجست أمل تمست وما

إعجاز الوجود كل بجود وجل وجودي فغرتي هب لي ودادا كل مرادا يا من أفادا بلا كراء هب لي براق خرورا عبدا سرورا لكل رائي.